0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. السباعي والداودي يدشنان النظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني للإيرادات بالمرافق الصحية في مديرية البريقة. جاستيس تبحث مع وزير حقوق الإنسان تعزيز التعاون وحماية الحقوق في عدن. لقاء حكومي في عدن يبحث تطوير التشريعات وتعزيز حماية المستهلك. القلعة يبحث مع الأشغال في مديرية المعلى أولويات العمل ويشدد على تجهيز المدارس. حملة رقابية في البريقة في عدن لمتابعة الأسعار وضبط الأغذية المخالفة. تنظيم حركة القاطرات وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة الحرة في عدن. اختتام مشروع الشهادة الدولية المهنية في التدريس وتأهيل 200 معلم ومعلمة. إلى التفاصيل. دشنت الدكتورة إشراق ربيع السباعي وأحمد علي الداودي النظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني للإيرادات في 7 مرافق صحية بمديرية البريقة، وأكد المسؤولان أهمية النظام في تعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد وضبط الإيرادات وتسهيل المتابعة والتقارير، فيما أوضح الدكتور خالد محي الدين أنه سيسهم في الحد من الأخطاء والاختلالات. بحثت منظمة جاستيس للحقوق والتنمية مع وزير حقوق الإنسان القاضي مجد المحمد عمر في عدن تعزيز التعاون والشراكة في المجال الحقوقي، واستعرض رئيس المنظمة نبيل شريان أنشطتها في رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية، كما ناقش اللقاء أوضاع السجون والبلاغات العاجلة والتحديات أمام أجهزة العدالة، فيما أكد الطرفان أهمية التنسيق لحماية الحقوق والحريات. ناقشت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري مع مدير هيئة المواصفات والمقاييس حديد الماس تطوير التشريعات والرقابة لحماية المستهلك، وتناول اللقاء تحديث القوانين واللوائح الفنية ومواجهة مخالفات السلع المستوردة وإحالة المخالفين للقضاء، إلى جانب دعم قدرات الهيئة في الفحص والاختبار والرقابة ومعالجة التحديات التشريعية والهيكلية وتعزيز التعاون الحكومي. عقد مدير عام المعلى عدنان القلعة اجتماعا مع قيادة ومهندسي مكتب الأشغال لمناقشة خطط العمل والأولويات الخدمية والهندسية، وركز الاجتماع على احتياجات المديرية والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتجهيز المدارس، مع التأكيد على حصر المتطلبات وتنفيذ المعاينات الفنية وتنظيم البلاغات. وشدد القلعة على تعزيز التنسيق والعمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات والمنشآت العامة بصورة مستدامة. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في البريقة حملة رقابية على الأسواق والمحلات بمنطقتي الشعب وصلاح الدين لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وشملت الحملة مراجعة أسعار السلع والأسماك والخضروات والفواكه وفحص المنتجات وضبط المنتهية والمغشوشة. وأكد فتحي أنور استمرار الجولات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بهدف حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار التمويني. اختتمت في محافظة عدن فعاليات مشروع الشهادة الدولية المهنية في التدريس، والذي استمر 6 أشهر واستهدف تأهيل 200 معلم ومعلمة من عدن وتعز وحضرموت. وركز المشروع على تطوير 50 مهارة تدريسية وتعزيز التخطيط وإدارة الصف والتقويم واستخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم الحديثة. ناقش رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن حسن الحيد ومستشار محافظة عدن أحمد الوالي تنظيم حركة القاطرات في الطرق والساحات المؤدية للميناء والجمرك للحد من الازدحام وتعزيز السلامة. وأكد الحيد استعداد الهيئة لإعداد الدراسات الهندسية، فيما أعلن العميد سليم المحثوثي حصر احتياجات السلامة ورفعها للجهات المختصة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار
زوروا موقع danielafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 FM في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي، إلى اللقاء.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: فندق
9: برير عدن السياحي.
10: فندق برير عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
5: الرفاهية والمراح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق برير عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق برير عدن
9: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
8: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبالي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: اثنا عشر عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة: خصم 50% على عملية مختارة تشمل
5: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
5: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون.
5: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
5: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
5: عيادة القلب والأوعية الدموية.
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
5: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
5: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
5: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
5: 77-077-0532.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا، وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. السلام.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-777.

0: 8888 جوال 77777 4047 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: فندق بريرة عدن السياحي.
0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
4: الرفاهية والمرح يلتقيان.
0: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
4: طيرمانات مجهزة.
0: غرف خاصة للعرسان.
4: خدمة غرف على مدار الساعة.
0: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
4: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
0: وموقف خاص للسيارات.
4: حراسة أمنية 24 ساعة.
0: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
4: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
0: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
4: 02-392-2481. موبايل
0: 77-11-76-90 أو
4: 78-11-47-214.
0: فندق بريرة عدن
4: السياحي.
0: رفاهية تلامس أحلامك.
5: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 5 9
6: عندي ما دخل في البال.
4: عدل زائف

0: 89.9
1: 88.9
0: عدنية FM لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
3: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
3: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
3: جراحة العيون،
2: خصم 50% على المعاينة في
3: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
3: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية،
3: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
3: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
3: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
3: العنوان عدن المنصورة شارع السجن، للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام، زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ايه ده؟ مامي مامي.
2: ها؟ عايزة ايه يا كندا؟
1: الساعة 12، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ غريبة، مش ده العادي بتاعك؟
2: لا مفيش، بس في حالة محيراني شوية، بفكر لها في حل.
1: طيب ربنا يوفقك، تصبحي على خير.
2: الشخص ده غامض قوي، مش قادرة أفهمه، أول مرة حالة تحيرني بالشكل ده.
3: بقى أنت عاوزني أسلمك البضاعة صح؟
4: أوه.
3: وأنا أسلمك الفلوس.
4: شفت بسيطة إزاي؟
3: أنت أهبل ياض ولا شكلك كده؟
4: ها؟ الصايع قلبه جامد ما يهابش.
5: لا لا لا، انتوا ايه فاكريني ههاب ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا ما بهابش، وحقي هاخده. ها،
3: وانت عايزنا نعمل كده بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟
5: بأمارة الصراحة ما فيش اي أمارة اللي انا بهببه ده.
3: ولما هو ما فيش اي أمارة، فارد دلوعك ليه؟
5: بص بص، شوف يا شلوفه يا اخويا، انا هحكي لك الحكايه. انا بحب شوشو من زمان، بس هي اللي ما كانتش واخده بالها مني. واخد بالك انت يا حنش؟
3: واخد.
5: والبت غاده بقى قالت لي ان شوشو بتحب الراجل الصايع، فانا اروح لمين بقى يا شلوفه؟
3: مين؟
5: رحت للواد بوزو.
3: يا زين ما اخترت الواد بوزو ده، جدع ورجوله.
5: انت تعرفه؟
3: لا
5: ما علينا ما علينا، مش مهم. هو الواد بوزو ده اساسا ما تعرفش، الواد بوزو بقى خلاني استاذ في الصياعه.
3: وانت كده بقيت استاذ في الصياعه؟
5: قول انت بقى انت شايف ايه. وانا دلوقتي بقى بعد ما ثبتكم واخد منكم البضاعه والفلوس، هبقى صايع صايع صايع يعني، وساعتها شوشو هتحبني.
3: اما اس عبره صحيح.
5: شفت جالك كلامي؟
3: بس احنا هنعمل منك عبره اكتر منها.
5: ازاي يا معلم؟ حلوفه
3: حلوفه حلوفه ده بقى يعرفك حالا. يا رجاله يا رجاله
6: يا معلم،
3: الراجل ده يرجع حالا لبوبه.
5: بوزو حضرتك غلطان.
3: يرجع لبوزو على بوزو.
5: ارجع لبوزو على على على, على بوزو. ازاي يعني يا معلم حلوفه؟
3: ترجع لبوزو على بوزك انت.
5: مش عارف يا حنش، حاسس كده ان الموضوع الشر بره وبعيد، يعني في قلق.
3: لا لا لا لا لا، الموضوع ما فيهوش قلق ولا حاجه، هما شويه عوق على الماشي. يا رجاله
6: يا معلم،
3: قوموا بالواجب.
7: صباح الخير يا جماعه.
8: صباح النور.
1: صباح الفل والورد والياسمين وزهور الاوركيد.
9: قاعدين في الغيط اياك
10: بنت يا كندا. انت يا بنت يا كندا.
1: بنت يا كندا،
9: مش اوفيس بوي انت اياك ولا ايه؟
1: طلباتك يا استاذ نجاتي.
9: اجرى يا بنت، هاتي لي كوبايه شاي.
1: حاضر.
9: رايحه فين؟
1: هجيب لك شاي.
9: بس انا ما قلت الشاي ايه.
1: اتفضل.
9: انا عاوز شاي كيني.
1: كينك؟
9: لا، نص معلقه كيني والنص التاني غيني، ومش اي غيني، لازم ياجي من غنيا بيساو.
1: حاضر، هشوف موضوع بيساو ده.
9: استني.
1: اتفضل.
9: انا عاوزه بفليبر.
1: وحضرتك بقى عاوز الطعم ايه؟
9: شاي بالمشروم، حكم اليوسف عندي مش اوانه.
1: ارجع بس رئيس مجلس الاداره وانا هطلع البلا.
9: هطلع ايه؟
1: هطلع البلا لين وعامل لك احلى عيد ميلاد.
9: طب امشي يا بنت انجري.
7: انت فاهم حاجه من اللي بيحصل؟
11: انا كل اللي فاهمه ان الشركه دي حالها اتلخبط من ساعه اللي اسمه ايه ده، الواد اياد حط رجله فيها.
7: وطي صوتك احسن، اياد يسمعنا. حد بيندق عليا يا جماعه؟
12: لا ابدا، انا بس كنت بصبح.
13: انا بقى ما رضيتش اصبح علشان جايبه لك صباح من نوع خاص.
7: خاص ازاي يعني؟
13: انا بقى يا سيدي جايبه لك ساندوتش فيه طن جبنه رومي بطايخ مغطاه بنصف شريحه بسطرمه. البسطرمه غاليه انت عارف.
7: على فكره بقى، انا لا بحب البسطرمه ولا بطيق الجبنه الرومي.
13: ايه؟ طب ما بتحبش البسطرمه ماشي، انما في حد في الدنيا ما بيحبش الجبنه الرومي؟ لا، انت صدمتني فيك يا اياد على فكره.
6: ايه ده؟ انت يصدمك ان انا ما بحبش الجبنة الرومي؟
7: طب انا بقى ما بحبش الجبنة الرومي، ما بطيقهاش. ده انا اشوف العمى ولا اشوف الجبنة الرومي، ايه رأيك بقى؟
13: عمى ايه بعد الشر عنك يا حبيبي. سوري. طب استنى، انا هطلع لك ساندوتش مختلف تماما تماما تماما.
7: يا دي النيلة،
10: فين الشاي يا بنت يا كندة؟
8: حاضر جاي اهو.
14: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
13: ده ساندوتش مفاجأة، دوق كده من ايدي وقولي هو ساندوتش ايه. والله والله ما انت كاسف ايدي يا دودو، ارجوك.
10: بنت يا كندة، مسمر عندك كده ليه؟ ما تجيب الشاي.
8: لا استنى على جنب انت كده شوية. معلش يا استاذ نجاتي، خليك انت للدور الجاي. الشاي ده للاستاذة حكمت، ست كبارة ولازم نراعيها.
13: يا غبية يا غبية، دلقتي عليا الشاي. هو انا طلبت منك شاي؟
8: يعني هو كان طلب منك فطار؟
15: على فكرة احنا ما اتفقناش على كده.
16: خلاص بقى يا سيفا، اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده.
15: يا طارق انا مش هينفع اقعد هنا في مصر لوحدي.
16: يعني انت شايفه ان انا اسيب موضوع المصنع لبوزو؟
15: لا طبعا، بوزو ما ينفعش.
16: طب ولما هو طبعا ما ينفعش، لو انا وانت سافرنا يبقى مين اللي؟
15: يبقى مفيش حد ومفيش مصنع. انا مش عارفه انت متمسك قوي بالمصنع كده ليه.
16: سيفا من فضلك، موضوع المصنع ده مش عاوز فيه ولا كلمه.
15: وانا يا طارق مش هنفذ اللي انت عاوزه غير لما تفهمني. طول الوقت بسأل نفسي، باباك عنده نفس المصنع، يبقى ايه بقى؟
16: لازم اثبت له اني مش فاشل زي ما كان دايما بيقول لي. طول عمره شايفني عيل صغير ما يعرفش يمشي غير بتعليمات ابوه.
15: طب ما تنجح يا اخي في اي حاجه غير اللي بيعملها باباك.
16: الرساله مش هتوصل بالطريقه السهله اللي بتقولي عليها دي. لازم يخسر ويتوجع عشان يصدق ان طارق كبر، وكبر قوي كمان.
15: الحقيني يا حسنى، انا مش مصدقه نفسي. اياد طلب مني نتقابل بره الشركه عشان عاوز يتكلم معايا لوحدنا.
13: بجد؟ طب ما قالكيش عاوزك في ايه؟
15: هو ما قالش، بس عينيه قالت كل حاجه.
13: يا سيدي، طب وعينيه بقى ما قالتلكيش هتتقابلوا فين؟
15: انا فكرت كده في كافيه بلاك بين.
13: بلاك بين؟ والله يا كندا انت مصممه انك تتكشفي.
15: ليه بس؟
13: بسبب الهبل اللي بتقوليه ده. يا حبيبتي ده واحد مش لاقي ياكل، وانت المفروض حالتك انيل منه، وعايزين بقى تروحوا تقعدوا في بلاك بين؟
15: طب نروح فين؟ انا مش عارفه. طب ايه رايك
13: تروحوا اي جنينه من امه بلاش، ولو عزمك هناك على كوبايه حلبسه يبقى عظم.
15: انا ما عنديش مانع، اي مكان مع اياد يبقى جنة، وناكل كمان حلاوسه.
13: حلاوسه؟ كنا انت عارفه ايه الحلاوسه دي يا حبيبتي؟
15: طبعا عارفاها. انت بتكلميني كاني واحده عبيطه. الحلاوسه دي الكوبايه اللي فيها ميه كده ملونه جواها يلو بولز، حتى بالاماره بيقدموها بمعلقه وشاليمو في نفس الوقت.
13: يلو بولز؟ لا ده احنا هنلبس يا حبيبتي في حيطه جامده قوي. صدقيني انت كده كده هتتكشفي.
15: طب والحل؟
13: مفيش حل يا حبيبتي، احنا ما قدمناش غير نفس الحيله. هتحطي السماعه الصغنونه دي في ودنك وهنفتح مكالمه بينا، وربك بقى اللي عدها المره اللي فاتت هيعديها المره دي.
17: الله يخرب بيتك يا بوزو الكلب.
18: الله يخليك، عشت.
17: قاعد تقول لي اطمن، انا معاك. دوس على بوزو نجم شباب. قعدت ادوس وادوس لحد ما داسوا على وشي، وانت ولا انت هنا.
18: عيب الكلام ده عم فكري. الله، بس اصلك الحته اللي كنا فيها دي الشبكه احيانا دايما واقعه.
17: يا سلام، ولما انت عارف انها احيانا دايما واقعه قلت لي ليه ادوس على زفت نجمه شباك؟ ليه؟
18: فنجر بقى عم فكري، طق حنك. وده الدرس السادس بعد المية في الصياعه، الكلام كتير والودان مطايه.
17: مطايه؟ لا فيلسوف يا ولا.
18: معلش معلش يا عم الحاج فكري، ما احنا لازم نطهر الجرح. جرح ايه؟ قصدي الجراح. اديني لقيت ورا ودنك جرح تاني.
17: جرح تاني وانا وشي لسه طاب من الاولاني.
18: حبيبي عم الحاج فكري، ده المعلم شلوفه شلفك بالجامد.
17: وبعد كل ده بقى انا نتيجتي ايه في الامتحان؟
18: هتظهر في اخر ستة.
17: نعم؟ ليه؟ هي ثانوية عامة؟
18: يا عم الحاج فكري، انت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع سيرتيفيكيك. ايوه هي سيرتيفيكيك. ايه ده؟ مين؟ يكونش المعلم حنش قطرنا؟
17: يا خبر اسود، اوعى تفتح يا بوزو، اوعى تفتح.
18: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، انت معاك بوزو.
17: طب يا سبع، روح افتح يا بوزو، روح.
18: افتح وانا اخاف؟ ما ياخد الروح الا اللي خليها يا اخي.
19: معلم حونش.
20: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: شرق عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عمر العيسى. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تعطونا لايك، ولا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واتركوا لنا رأيكم وتعليقاتكم بالكومنتات، ولا تنسون بعد تشوفون الفيديوهات الموجودة بالقناة، يمكن في شيء ما شفتوه يعجبكم. سلام.

0: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
1: أنت شارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى عدنية FM تقدم برنامج لحظة مع ياسر حارث.

تصور أنك مسافر وبترجع بيتك بعد يومين، وفجأة خطر على بالك أنك تعرف شو عندك أكل في الثلاجة. الموضوع بسيط، اليوم في ثلاجات ذكية ممكن تتصل بالإنترنت وتخبرك شو فيها، وتقول لك بعد أن الأكل الفلاني انتهى صلاحيته، بس بشرط أنك تكون مسجل فيها متى حطيت الأكل، وتكون خبرتها متى كل أكل بتنتهي صلاحيته. بس شو لو قلت لك أن قريباً الثلاجة راح تحلل بنفسها صلاحية الأكل اللي فيها، وراح تعرف أنت متى راجع من السفر، وبالتالي راح ترسل رسالة إلى السوبر ماركت علشان يجيب لك حليب وخبز وخضروات وفواكه، كل هذا قبل ما ترجع من السفر بيوم. هاي البطاقة الائتمانية في المستقبل ما بيكون لها حاجة، لأن الثلاجة بتتبع حق المحل وبتخصم من حسابك في البنك بطريقة مباشرة تماما. وتخيل لو أنك أنت بغيت تعرف إذا كان في شخص جالس على مكتب أو لا صح على كرسي المكتب، موضوع بسيط، مع الوقت بيخترعون كرسي ذكي ويبعث لك رسالة على تلفونك أن في حد جالس. لكن تخيل شوية لو أن الكرسي بنفسه يقول لك بالضبط منو كان جالس وكم وزنه وكم حرارته ومعلومات كثيرة جدا. تقول طيب شو الفائدة من هذا كله؟ الفائدة لما هذا الاختراع بيكون في الطائرات وفي الباصات وفي بيتك وفي سيارتك، العالم كله بيتغير من حولك. هذا مش ذكاء اصطناعي، هذا يسمى انترنت الأشياء، يعني كل شيء حتى البشر بيكونون مرتبطين بالانترنت وبكل شيء حولهم تقريبا. هتتحول الشركات مثل جوجل إلى أشياء في داخل مش فقط أجهزتنا بل أيضا في داخل أجسامنا. في ولد إنجليزي عجيب اسمه براين ويك، عمره 15 سنة، السنة الماضية قام بزراعة مايكروتشيب في داخل يده. هذا المايكروتشيب عجيب، يعني يزرع في داخل الجسم باستخدام الإبرة. بعد ما زرع الرقاقة براين، لما يلمس تلفونه يفتح على طول، لما يلمس تلفون ثاني ينقل الكونتاكت مايل مباشرة في ذلك التلفون، ولما يلمس باب البيت يفتح مباشرة. الموضوع ترى وايد بسيط، في تقنية اسمها Near Field Communication NFC تلقونها في بعض الهواتف. هذه التقنية موجودة في هالرقاق. ما بصدقون لو أقولكم أن براين طلبها أونلاين وقام في زراعتها في جسمه من داخل غرفته، يعني لا راح المستشفى ولا راح شركة ولا أي شيء، وبذلك يكون براين هو أول مراهق في العالم يزرع مايكروتشيب في جسمه ويبدأ في التحكم بالأشياء من حوله. في خلال آخر 200 عام شهد العالم ثورتين في عالم الاختراعات غيرتا مسار البشرية تماما. الأولى هي الثورة الصناعية اللي بدأت باختراع الآلة البخارية في إنجلترا في القرن 18، وبعد ذلك انتشرت في كل أوروبا. رغم القسوة اللي مارسها الإنسان على أخيه الإنسان من أجل أن يرفع الإنتاج والربحية، إلا أن الثورة الصناعية دفعت بالبشرية للمستقبل بسرعة كبيرة جدا. كنا نسافر بالأحصنة وصرنا نسافر بالقطارات ثم الطائرات، كنا نزرع باستخدام الحيوانات، واليوم نزرع باستخدام الجرافات، وقريبا جدا باستخدام طائرات الدرون. ثم جاءت ثورة الإنترنت في التسعينات، فصار الاتصال وتبادل المعلومات سهل ومتاح للجميع، بل صار اللي ما عندها اتصال بالإنترنت إنسان محروم تماما مثل المحرومين من الغذاء والسكن. واليوم تبدو ثورة ثالثة تلوح في الأفق القريب راح تغير كل حياتنا وكل مفاهيمنا. كل شيء تشوفه اليوم من تقدم تكنولوجي راح تشوفه بعد سنوات قليلة شيء من الماضي السحيق، كل هذا بسبب ثورة إنترنت الأشياء. تخيل وانت تسوق سيارتك في الشارع انك ما تضطر انك توقف عند الإشارة الضوئية، وتخيل الشوارع ما فيها زحمة، يا ليت والله، وتخيل انك انت تدخل البيت فتشتغل إضاءة بنفسها، ومكينة القهوة تشتغل بنفسها وتحضر القهوة بدون ما انت تسوي اي شيء، وتخيل يدخل موسم الأزهار فتأتي الشركة المختصة وتغير الأزهار وتروح بدون ما تكلمهم ولا يكلمونك، وفلوسهم بتتحول اوتوماتيكيا عن طريق البنك. كل هذا بيصير لأن كل شيء بيكون متصل بكل شيء، وأيضا بيكون متصل بالإنترنت. الموضوع بسيط، جسمك متصل بالإنترنت عن طريق مايكروتشيب، لكن متطورة أكثر من اللي زرعها براين،
وكل أغراضك وممتلكاتك كالسيارة مثلا بتكون متصلة بالإنترنت أيضا، وأنت كذلك بتكون متصل بهذه الأغراض. الآن لما تركب السيارة وتكون حران ترسل مايكروتشيب رسالة للمكيف علشان يخفض الحرارة، ولأن المايكروتشيب متصلة بجدولك اليومي فإذا مرضت تقوم الرقاقة بإرسال رسالة إلى الناس اللي عندك معها مواعيد بتقولهم فيها أنك مريض وما بتقدر تشوفهم اليوم. كل شيء حولك تماما بيكون مرتبط فيك، من العيادة والمستشفى لغسالة الملابس والفرن والهاتف والكمبيوتر، حتى مصابيح الإضاءة في البيت بتشتغل وبتنطفي بناء علشان أنت قاعد تسويها. حد بيقول طيب ليش عقد حياتي بهالطريقة؟ خلي نشوف. في يوم عادي تقوم الصبح فتشتغل مكينات القهوة وتحضر لك القهوة المفضلة، خلص شرب القهوة فيشتغل الشاور بحرارة الماي اللي أنت متعود عليها، تركب السيارة رايح العمل فتختار لك السيارة الطرق الأقل ازدحاما، مزاجك متعكر مو مشكلة بتشغل لك السيارة موسيقى تعدل مزاجك، تأخرت عن موعدك ترسل الرقاقة اللي في جسمك رسالة لمديرك تقول له أنك بتتأخر بسبب الزحام، تفتح تلفونك فتيك رسالة شكر من صديقك اللي كان مريض في المستشفى. صديقك هذا لما مرض عنده مايكروتشيب في جسمه، هل مايكروتشيب أرسلت رسالة للمايكروتشيب اللي عندك أنت قالت لها أن فلان مريض، فقامت بطاقتك أنت وأرسلت ورد أبيض حق صديقك. كل هذا يصير بدون ما تفكر فيه أو تتدخل. ماذا عن المدينة اللي أنت عايش فيها؟ تخيل كاميرا ذكية موجودة في كل شارع تراقب الشارع وتجمع معلومات عن الزحام والطقس والحوادث. هذه الكاميرا توصل هالمعلومات إلى مركز بيانات، وبعدين هالمركز يرسل بياناته إلى مركز آخر. تخيل هناك العشرات من مراكز البيانات في المدينة، شيء عن الجريمة وشيء عن الأمراض، وبعدين ترسل كل البيانات إلى مركز رئيس يقوم بتحليل هذا الكم الهائل من البيانات، وبعدين يعطي نتائج واقتراحات للناس بناء على التحاليل اللي خرجت من هذه البيانات.

حد بيقول شو الفائدة؟ بعطيكم مثال. تصور انك انت عندك موعد بالعمل لكن صار حادث في الدرب، شو اللي بيصير؟ اللي بيصير هو ان مركز البيانات بيرسل رسائل لكل وسائل نقل في المدينة، فبالتالي انت بتك اشارة غير عن بتي حق زميلك في سيارته. انت عندك موعد، فبالتالي بيعطيك السيستم اشارات انك انت تاخذ طرق غير عن اللي بياخذها زميلك. شيء الاخر والجميل، تصوروا تاكسيين فيهم راكبين، التاكسي الاول رايح المطار ومتاخر صاحب التاكسي عن الطياره، التاكسي الثاني رايح المول ما ورا شيء، التاكسي الاول بتيه اشاير مختلفه لكي يصل بوقت اقل من التاكسي الثاني، وبهالطريقه سيقوم السيستم باداره المدينه كلها على اساس فقط يضبط حياه الناس وقت الحوادث. مش هذا فقط، بتكون في المدينة أيضاً أجهزة تستشعار البنية التحتية مثل أنابيب المياه والغاز، وعند حدوث عطل في أي مكان بتوصل رسالة من الجهة المعنية للتحرك فوراً وأصلاح الخلل. الأجهزة الخاصة بشركات الاتصالات والمطارات والشوارع والحدائق والجسور كلها بتتكلم مع بعضها البعض وبتنسق كل شيء متعلق بإدارة المدينة. الشيء الجميل أن هذه الأجهزة بتساهم في التخطيط لنمو المدينة بشكل أوتوماتيكي، إلى جانب تحديد أماكن الصيانة ومواعيدها وتنظيف الشوارع واستبدال الإنارات وغير ذلك من تفاصيل يديرونها البشر اليوم. في 1 أغسطس سنة 2007 في وقت الازدحام المساء انهار جسر في مدينة مينابوليس وسقط في المسيسيبي لخلل في التصميم، ولأن ما حد كان يعرف بهذا الخلل واستمر مرور الشاحنات والسيارات فوقه انهار فجأة، 13 شخص ماتوا و145 أصيبوا بجروح. لكن هذه الحوادث بتكون شبه معدومة مع ثورة انترنت الأشياء، فاللحظة اللي تبدأ فيها تشققات في الجسر راح ترسل معلومات إلى الجهة المختصة علشان تعمل الصيانة فورا، وراح يقدر مركز البيانات يقول أن المفروض أن الجهة المختصة تغلق الجسر فورا. والناس أيضا بتوصلهم رسائل في سياراتهم بعدم ارتياد الجسر لأنه يشكل خطورة على حياتهم، حتى السيارات تتغير يا جماعة. تصور أنك أنت تسوق بسرعة جنونية والسيارة قالت لك خفف السرعة، أنت مسرع لكنك معاند ما تبغى تخفف، تعرف شو اللي بيصير؟ السيارة بنفسها راح تخفف السرعة غصبا عنك. تخيلوا كم من الحوادث بنتفاداها بهذه التقنية. في المستقبل ما بتكون عندنا مفاتيح مثل هذه نستخدمها اليوم. هاتفك الذكي اللي بيكون عبارة عن مايكروتشيب مش فقط بيفتح باب البيت والمكتب والسيارة وكل شيء، بل أيضا بتقدر أنك أنت تمنح شفرة المفتاح حق أهلك وأصدقائك والناس المسموح لهم بدخول المنزل. حتى الإشارات الضوئية بتكون ذكية، بتتجاوب حسب حالة الشارع والزحمة اللي فيه، فإذا كانت هناك حالات طارئة بتفتح الإشارة اللي جاي ناحيتها سيارة إسعاف أو إطفاء. الأغرب من هذا، لو كان في شخص يسوق سيارته إلى المستشفى لأن زوجته اللي قاعدة جنبه على وشك الولادة، الإشارات بتفتح لهم حتى يصلوا إلى المستشفى. تعرفون كيف بتساهم هالثورة في مجال الرعاية الصحية؟ اليوم الواحد منا يلبس إسوارة، صح ولا لا؟ علشان تقيس نبضات قلبه. مع إنترنت الأشياء في المستقبل، هالإسوارة هذه طبعاً في حال واحد ما حط مايكروتشيب في داخل جسمه، هالإسوارة بتكون مرتبطة بالإنترنت. شو بتسوي؟ بتراقب جسمه وكل المعلومات الحيوية عنه وبتبعثها إلى هاتفه وإلى طبيبه، ولو لا قدر الله صار مكروه الإسوارة بتبلغ مركز الإسعاف لإرسال السيارة، وفي نفس الوقت بترسل بيانات الشخص حق المستشفى علشان يكون جاهز لما يصل لمركز الطوارئ. لو أقولكم أن فحص القولون بيكون من البيت، عارفون كيف؟ الواحد منا بيبلع حبة صغيرة مثل هذه، هاي الحبة فيها جهاز استشعار وكاميرا تصوير بحجم حبة الأرز، بيبلعها بتوصل القولون وبترسل صور وفيديوهات وبتاخذ العينات المطلوبة، لكن وين؟ بترسلها إلى هذه الإسوارة. الإسوارة هذه بتبعث كل شيء إلى آيباد الطبيب، وبعدين الطبيب يحلل هذا كله وبيطرش حق الإسوارة المعلومات المطلوبة عن نظامك الغذائي وعن الدواء المطلوب. من أغرب الأشياء في المستقبل أن الحمام في البيت بيكون عبارة عن عيادة. كيف يعني؟ لما الإنسان بيستخدمه سيقوم بتحليل فضلاته ومعرفة كل شيء في داخل جسمه، يعني مثلا
هل عنده نقص معادن أو فيتامينات؟ هل عنده التهابات أو تحسس من أكل معين؟ وراح يرسل تقرير مفصل إلى تلفون الإنسان أو إسوارته ويخبره إذا لا قدر الله عنده القابلية أن يصاب بأمراض خبيثة أم لا. يتوقع العلماء أن في عام 2035 بيكون في العالم 592 مليون شخص مصابين بالسكري. اللي عنده السكري يعاني لما ياخذ عينة من دمه علشان يقيس مستوى الجلوكوز، وهو أمر يضايق الإنسان. لكن جوجل إكس حاليا يعملون على صناعة عدسات لاصقة. هالعدسات تقوم بقياس الجلوكوز من خلال دموع العين. تصوروا هالاختراع قد يغير عالم الطب كله وقد يلغي الإبرة من حياتنا تماما. في الحقيقة الأمان هو أكبر تحدي يواجه إنترنت الأشياء. مع ارتباط كل شيء بالإنترنت قد تصبح كل المعلومات متاحة لكل الناس. يعني مثلا هل تتخيل أن شخص معين يخترق غسالتك ومن ثم شبكة بيتك وبعدين سيارتك حتى يصل إلى جسمك عن طريق رقاقة؟ وشو عن الجانب الاجتماعي؟ كيف يمرض صديقي اللي عشت معه طول عمري ولا أزوره في المستشفى وأكتفي فقط بأن رقاقة في جسمي ترسل له باقة ورود؟ لا أعلم كيف بتكون الصداقة حينها، كيف بيكون الحب والعلاقات الأسرية، لكن اللي أعرفه متأكد منه هو أن ثورة إنترنت الأشياء بدأت بالفعل، وبعد أقل من 10 سنوات بيكون حجم السوق العالمي لهالمنتجات أكثر من تريليون دولار. يعني اللي يعتقدون بأن هذه موضة بتنتهي، أحب أقولهم أن هذا هو المستقبل. كل شيء بيتغير، المدن، العمل، السفر والتسوق والأكل، حتى الإنسان بيتغير، لكن نأمل أن يتغير للأفضل.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM.
8: عدنية FM.
0: ثقة تستحقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا، وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناطح أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكافرين.
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم أحسن الحديث، وقد بدأنا في الكلام على ذلك الأمر المتعلق ببدء الخليقة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم أي عرض المسميات أي تلك الأشياء على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فماذا أجاب الملائكة الكرام؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان الجواب هذا من الملائكة عليهم السلام كالاعتذار مما قالوا، وفيه نفي العلم من أصله عن أنفسهم، وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم ربهم جل وعلا، ثم قصروا العلم والحكمة على الله عز وجل. إنك أنت العليم الحكيم. وقد بينا أن المبتدأ إذا جاء معرفا وهو الضمير هنا إنك، والخبر إذا جاء أيضا معرفا فذلك يدل على القصر، كيف وقد جاء هنا بضمير الفصل إنك أنت العليم الحكيم، وهنا ذكر الحكمة، فأثبت لله عز وجل أنه لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة، وهم يقرون بذلك ولا ينفونه، وإنما كان سؤالهم سؤال استعلام لا سؤال من يشكك في حكمة الله جل وعلا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هنا أراد الله جل وعلا أن يظهر شرف آدم على الملائكة الكرام. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، السؤال هنا لماذا كررت بأسمائهم؟ كان الأصل في الكلام أن يقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بها، فذكر الأسماء هنا دليل على شرف هذا الأمر، وأن هذا الأمر لم يكن مما علمه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فأنبأهم بذلك. قال ألم أقل لكم، والكلام من الله جل وعلا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما يغيب في السماوات وما يغيب في الأرض، وذلك يشمل ما يغيب عنهم، فما يعزب عن الملائكة ولا يعلمونه الله جل وعلا عليم به، بل إن الله جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه عز وجل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم سبحانه وتعالى ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا يظهر أن الملائكة عليهم السلام قد كتموا شيئا فيما ذكره المفسرون، ولعل ذلك هو ما ذكر من أنهم قالوا إن الله لن يخلق خلقا هو أكرم عليه منا، فالله جل وعلا قد علم مقالتهم تلك وأراهم هذا سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله جل وعلا أنه يرينا في أنفسنا وفي الآفاق ما يدلنا على ضعفنا وحاجتنا إلى ربنا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يلتفت إلى هذا الأمر تجبر وطغى وتكبر وبغى وخرج عن طاعة الله عز وجل وأفسد في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى من نفسه الاستغناء فإنه يكون من أهل مجاوزة الحد، يكون من الطاغين. لكنه إذا علم ضعفه وفقره إلى ربه جل وعلا، وأنه يحتاج إلى الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة من أمره، بل يعلم أنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين فإنه بذلك يكون من أهل الضلال والضياع والخسار ولا يفلح أبدا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن من وكل إلى نفسه طرفة عين فقد وكل إلى ضيعة وإلى ما لا تحمد عقباه. وأما إذا كان الله عز وجل هو الذي يقوم على أمرك وتكون بعين الله جل وعلا فيصلح لك شأنك كله ويتولى أمرك، فذلك هو الخير. ومتى يكل الله جل وعلا العبد إلى نفسه؟ إذا رأى الله جل وعلا في قلب ذلك العبد أنه مستغن عن الله جل وعلا، أو أنه متعلق بغير الله جل وعلا. وكل من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه، وهذا لا شك أنه وبال عظيم على المرء وخسار كبير أيها الأحبة في الله. ولذلك وجب علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما الذي جرى بعد ذلك؟ ما الذي قاله ربنا جل وعلا؟ قال: وإذ قلنا للملائكة، بدأت هذه الآيات وإذ قال ربك، والآن انتقل الأسلوب، انتقل من الغيبة إلى التكلم. فالله جل وعلا قال: وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم. وجيء بنا هنا لأجل التعظيم، لأن الخطاب الذي خوطب به أولئك أريد به امتثال أمر أمر الله جل وعلا به، لا يأمر بمثله إلا عظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي امتثلوا مباشرة. ولذلك جيء بالفاء هنا، فسجدوا أي مباشرة، لم يتأخروا عن طاعة الله عز وجل. فسجدوا إلا إبليس. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله. ولماذا لم يسجد إبليس؟ سأله الله جل وعلا عن ذلك كما جاء في مواضع أخرى من القرآن العظيم، لكن لم يذكر هذا الحوار هنا. لماذا؟ لأن المقام هنا في هذه السورة وفي هذا الموضع لبيان تشريف هذا الخلق بعد أن ذكر خلق الأرض وخلق السماوات. فالذي منع إبليس من ذلك أنه استكبر ورأى أنه خير من ذلك الخلق الذي خلقه الله جل وعلا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عبارة وكان من الكافرين، هذه الجملة تدل على أنه موغل في الكفر والجحود، وهذا الذي جرى من إبليس. فإنه لما حسد آدم ورأى من نفسه أنه أعظم منه احتقر آدم وأبى أن يسجد له، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فنظر إلى الأصل الذي أو المادة التي خلق منها، وذلك لا شك أنه ضلال وطيش من إبليس في ذلك. أعاذنا الله وإياكم من إبليس وجنوده. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: فندق برير عدن السياحي.
12: فندق برير عدن السياحي.
10: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
8: الرفاهية والمراح يلتقيان.
10: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
8: طيرمانات مجهزة.
10: غرف خاصة للعرسان.
8: خدمة غرف على مدار الساعة.
10: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
8: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
10: وموقف خاص للسيارات،
8: حراسة أمنية 24 ساعة.
10: انغمس في جمال فندق برير عدن
8: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
10: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
8: 02-392-4481. موبايل
10: 77-11-76-90 أو
8: 78-11-47-214.
10: فندق برير عدن
9: السياحي.
10: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.
13: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
5: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
4: جراحة العظام والمفاصل،
5: الجراحة العامة والمناظير،
4: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
5: جراحة العيون،
4: خصم 50% على المعاينة في
5: عيادة أمراض الباطنية،
4: عيادة النساء والولادة،
5: عيادة الأطفال والرضع،
4: عيادة القلب والأوعية الدموية،
5: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
4: الفحوصات المخبرية،
5: جهاز إيكو القلب،
4: الأشعة السينية،
5: جهاز سونار النساء والولادة.
4: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
5: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
4: 77-077-0532.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاش طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: عدن يا اف

80.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 21. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نتناول في هذه الحلقة بالشرح والتحليل والعرض رواية نهار بومة لمؤلفها ليوناردو شاشا. من أهم المميزات ومفاتيح النجاح لرواية ما هي قدرة الروائي على صياغة البداية بصورة جاذبة، أن تستدعي شغف القارئ لتتبع الرواية، أن يستسيغ لغتها ويشده أسلوبها وتثير إعجابه إطلالات شخصياتها والمكان وأبجدية الحكاية، وذلك ما تمكن منه الروائي الإيطالي ليوناردو شاشا في روايته نهار بومة، وهي رواية تدور أحداثها في جزيرة الصقلية، تحمل طابعا بوليسيا في ظاهرها وبعدا سياسيا في باطنها، حيث تجري الرواية في زمن الصراعات الشيوعية الاشتراكية والفاشية في إيطاليا، والتي يختلط فيها السياسة والاقتصاد والجانب الاجتماعي أيضا، ويطل منها رأس عصابات الجريمة المنتظمة أو ما يسمى المافيا، والتي يحاول أحد أبطال الرواية النقيب بيلودي إثبات وجودها من خلال جرائم متشابكة يتولى التحقيق فيها. صراع رجال القانون والمافيا التي تتلحف بالسياسة ورجالها هو العنوان الأبرز للرواية، لكن الأكثر بروزا بالنسبة لي كانت تلك الرسالة التي أرفقها ليوناردو شاشا في نهاية الرواية حول ظروف كتابة الرواية وتعديلاتها، مشيرا إلى أن القيود التي تحاصر الكاتب الإيطالي بالمقارنة مع غيره، والأمر الملفت أن الرسالة أرفقت في الطبعة 11، وأرى أنه ربما بذلك استعان بحصانة نجاح الرواية يتمكن من كتابة الرسالة. تزينت الرواية بجرعة ثقافية صقلية بشكل خاص وإيطالية بشكل عام، نثر الروائي عناوينها خلال الأحداث الأولى، وتولى المترجم شرح تفاصيلها على الهامش، وذلك ميز الرواية بالنسبة لي كقارئة تحب التعرف على ثقافة البلد من خلال أدبه الروائي. والحقيقة أن المترجم ملم بشكل كاف بالثقافة الإيطالية، ما جعل من هوامش الرواية جرعة لطيفة من الثقافة الإيطالية في العديد من الجوانب. تمتعت الرواية بلغة جميلة كما تقول الدكتورة رانيا، سلسة وواضحة، ليس فيها إسهاب ممل أو اكتظاظ جاف. ومن اللافت في الاتجاه المقابل اضطرار المترجم في كثير من الأحيان إلى التكهن بما يقصد في الحوارات أو حول الأطراف التي يدور بينها ذلك الحوار من خلال وضع هذه التكهنات كهوامش، وكذلك أخذ الأحداث بالتهاوي بعد اشتدادها ووصول القارئ لذروة الانفعال مع اشتداد وتيرة التحقيق، والذي يأخذ طابعا رائعا من خلال الحوار البارد الحار بين النقيب بيلودي والمتهم دون ماريانو أرينا المتسم بالبعد الإنساني والفلسفي أكثر منه اتسامه بالبعد البوليسي. ففجأة ينقلنا الروائي إلى مدينة روما من خلال شخصيتين غامضتين تحملان كاميرا الأحداث إلى داخل البرلمان الإيطالي لتسليط الضوء على الصراعات السياسية الحزبية، ثم الانتقال بدون تفسير إلى ابتعاد النقيب بيلودي إلى مدينة أخرى لقضاء أجازة ومتابعته تبدد جهوده التحقيقية وخروج المتهمين مثل الشعرة من العجين على الطريقة المافيوية من بعيد. كانت رحلة ممتعة في الأدب الإيطالي وتجربة قرائية مختلفة مميز خوضها. هكذا أيها السيدات والسادة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.

معكم عدنية اف ام 88.9 قراءات في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
13: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
13: تعلم أينما كنت.
14: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهداف
1: عالم الإعلان.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
3: شكراً لكم، مبارك للفارفات زواج من الميمون، ونقول لهم ألف ألف مبروك ودمتم بخير.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
7: عدنية FM
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. السباعي والداودي يدشنان النظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني للإيرادات بالمرافق الصحية في مديرية البريقة. جاستيس تبحث مع وزير حقوق الإنسان تعزيز التعاون وحماية الحقوق في عدن. لقاء حكومي في عدن يبحث تطوير التشريعات وتعزيز حماية المستهلك. القلعة يبحث مع الأشغال في مديرية المعلى أولويات العمل ويشدد على تجهيز المدارس. حملة رقابية في البريقة في عدن لمتابعة الأسعار وضبط الأغذية المخالفة. تنظيم حركة القاطرات وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة الحرة في عدن. اختتام مشروع الشهادة الدولية المهنية في التدريس وتأهيل 200 معلم ومعلمة. إلى التفاصيل. دشنت الدكتورة إشراق ربيع السباعي وأحمد علي الداودي النظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني للإيرادات في 7 مرافق صحية بمديرية البريقة، وأكد المسؤولان أهمية النظام في تعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد وضبط الإيرادات وتسهيل المتابعة والتقارير، فيما أوضح الدكتور خالد محي الدين أنه سيسهم في الحد من الأخطاء والاختلالات. بحثت منظمة جاستيس للحقوق والتنمية مع وزير حقوق الإنسان القاضي مجد المحمد عمر في عدن تعزيز التعاون والشراكة في المجال الحقوقي، واستعرض رئيس المنظمة نبيل شريان أنشطتها في رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية، كما ناقش اللقاء أوضاع السجون والبلاغات العاجلة والتحديات أمام أجهزة العدالة، فيما أكد الطرفان أهمية التنسيق لحماية الحقوق والحريات. ناقشت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري مع مدير هيئة المواصفات والمقاييس حديد الماس تطوير التشريعات والرقابة لحماية المستهلك، وتناول اللقاء تحديث القوانين واللوائح الفنية ومواجهة مخالفات السلع المستوردة وإحالة المخالفين للقضاء، إلى جانب دعم قدرات الهيئة في الفحص والاختبار والرقابة ومعالجة التحديات التشريعية والهيكلية وتعزيز التعاون الحكومي. عقد مدير عام المعلى عدنان القلعة اجتماعا مع قيادة ومهندسي مكتب الأشغال لمناقشة خطط العمل والأولويات الخدمية والهندسية، وركز الاجتماع على احتياجات المديرية والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتجهيز المدارس، مع التأكيد على حصر المتطلبات وتنفيذ المعاينات الفنية وتنظيم البلاغات. وشدد القلعة على تعزيز التنسيق والعمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات والمنشآت العامة بصورة مستدامة. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في البريقة حملة رقابية على الأسواق والمحلات بمنطقتي الشعب وصلاح الدين لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وشملت الحملة مراجعة أسعار السلع والأسماك والخضروات والفواكه وفحص المنتجات وضبط المنتهية والمغشوشة. وأكد فتحي أنور استمرار الجولات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بهدف حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار التمويني. اختتمت في محافظة عدن فعاليات مشروع الشهادة الدولية المهنية في التدريس، والذي استمر 6 أشهر واستهدف تأهيل 200 معلم ومعلمة من عدن وتعز وحضرموت. وركز المشروع على تطوير 50 مهارة تدريسية وتعزيز التخطيط وإدارة الصف والتقويم واستخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم الحديثة. ناقش رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن حسن الحيد ومستشار محافظة عدن أحمد الوالي تنظيم حركة القاطرات في الطرق والساحات المؤدية للميناء والجمرك للحد من الازدحام وتعزيز السلامة. وأكد الحيد استعداد الهيئة لإعداد الدراسات الهندسية، فيما أعلن العميد سليم المحثوثي حصر احتياجات السلامة ورفعها للجهات المختصة.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danieffm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 FM في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي، إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
14: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
14: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
14: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
14: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
14: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: اختيار ذكي لراحة تدوم.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
17: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان عيادة المريض. وهذه الحلقة نحتاجها في حياتنا اليومية. عيادة المريض حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وشرب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وغيرها من هذه الأمور. الشاهد أن في الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. عيادة المريض فيها من الأجور الكثيرة والعظيمة. لما أنت تذهب إلى المريض ليس فقط أداء واجب، لا، أنت تذهب بنية أن الله عز وجل يعطيك من الأجر الكثير، وهذا أمره عظيم في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بعيادة المريض حث عليها، وضع لها أجر كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. وقال في حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، يعني حق واجب: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني. أقف وقفة نراها كلنا في المستشفيات أو في البيت. عندما نزور مريض نشوف جلسة خاصة، يعني لما تروح تزور مريض، وخاصة بعض المستشفيات فيها نص الجناح غرف خصوصية والنص الثاني عمومي، يعني في الغرف العمومية فيها اثنين أو أربع، ومرات فيها ست. فتجد عند هذا المريض دوانية، الأطفال وكبار السن والنساء والإزعاج وغيره، وكأنك في حراج سيارات أو في سوق الجمعة. طيب هذا المريض عنده بجنبه مريض ثاني، وبجنبه مريض ثالث ورابع، وجناح كامل كل مرضى، ممكن فيهم الجناح هذا فيه 30 مريض، وانت خربت على المرضى راحتهم نومتهم. ليش يحول هذه الغرفة ديوانية؟ حدد بعض العلماء الجلوس عند المريض مثل جلوس خطيب الجمعة بين الخطبتين. الحين لما يتخلص الخطبة الأولى يجلس خطيب الجمعة ثواني، وبعدين يقوم يخطب الخطبة الثانية. تقدر أنت تقعد عند المريض ثواني؟ ما أقول ثواني، دقيقتين، خمس دقائق. شلونك؟ شخبارك؟ يلا تطمنت عليك، أنا بمشي. والله يا أخوان حتى المريض يرتاح اللي أنت جاي له. والله إن بعض المرضى، كنا مرضى ودخلنا المستشفيات، كل ما زاد جلوس الناس عندنا لما كنا مرضى أنت تضايق. يا أخي نبي شيء شوي من الراحة من الخصوصية. مرة من المرات ذهبت إلى مريض يقرب لي في بداية بعد صلاة العصر، والغرفة اللي بجنب مريضنا زاروها ناس،
من العصر طلعت أنا، لأن هذا المريض يقرب لي حيل في من الدرجة الأولى، وجيت بعد العشاء، وإلا نفس الناس أو زادوا عند المريض اللي بجنب غرفة مريضنا. فقلت له، فقال من العصر أنت من طلعتهم عنده ما راحوا. قلت ما شاء الله عليهم، أنت شلون ترتاح؟ قال والله هذه كل يوم أنا على هالحال، اشتكينا تكلمنا عند إدارة المستشفى ماكو فايدة. لذلك يا أخوان لابد من مراعاة حال المريض، المريض يحتاج إلى راحة، وإذا ما وجد الراحة فيه في المستشفى وين يجدها؟ فلا بد أن نراعي هذا الأمر، وهو أن ما نطيل المكث عند المريض. كذلك الأمر الآخر، ما أصطحب الأطفال عند المريض. هي ما هي حديقة ولا مدينة ترفيهية ولا منتزه أجيب أطفالي كلهم. قبل شهر تقريبا زرت مريض، وين بالعناية المركزة، والعناية المركزة ما يدخلون فيها أي أحد، شخص أو شخصين، وأوقات محددة، أذكر كانت فيها 4 ساعات بس، من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية وبس يطلعونك. ولا واحد من الناس جاي دخل الجناح عناية المركزة ومعاه يمكن 5 أو 6 من عياله، كانت تقول الدكتورة اطلع برا، ومعصبت عليه طلعت طردته. طيب عناية مركزة وجايب عيالك وصوتهم واصل إلى آخر الجناح، شلون وين الخصوصية وين الراحة؟ لابد أن نراعي هذا الأمر. كذلك لابد من مراعاة الحاجيات التي يأتي بها للمريض، ما أجيب لها معازف وطبل وأمور تزعج المرضى وأشياء فيها رائحة غير صحية، مثل يطبخون مثلا أكلات يعني تدش بالمخ، لا ما يصح. لذلك لابد من مراعاة حال المرضى، الأكلات اللي فيها رائحة غير طيبة، الأكلات اللي فيها يعني ضرر للمريض ما أجيبها. لذلك يا أخوان لابد من مراعاة حال المريض والتي ذكرناها، والحث على زيارة المريض. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم ويكمل علينا ويديم الصحة والعافية على المسلمين والمسلمات. هذا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد. البيت السعيد يبنى على حب الكرم للأنانية، على السخاء للشح والبخل. البيت السعيد أهله لا يعيشون الفرحة وحدهم، بل يصدرونها لغيرهم. البيت السعيد دائما مضياف، يحب القادم إليه، يحبون من أتى إليهم. لأن بعض البيوت أيها الأحباب متصحرة، يأكلون وحدهم ولا يكرمون ضيفا. وإنك لتعجب ما أدري كيف تدخل البركة والسعادة والخلف من الله على بيت من أعوام وأشهر ما دخله ضيف. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يحب الضيف، ولذلك من أكبر ما يدفع البلاء عن البيت السعيد البيت المؤمن أن يكون أهله يحبون من أتى إليهم ليكرموه، يطعمون الطعام. تأملوا في خديجة رضي الله عنها، عندما أتاها عليه الصلاة والسلام قال زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتكرم الضيف. وكانت رضي الله عنها تعينه على إكرام ضيفه في الجاهلية وبعد الإسلام. البيت الذي لا يدخله الضيف لربما لا تدخله بركة، لأن الضيف إذا دخل وأكرمته كان هذا من دلائل إيمانك بالله وباليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الأبناء اللي يتربون في مجالس الرجال، الابن اللي يسمع كلام الكبار ويكرم الضيف، هذا يتربى رجلا ولو كان طفلا. أما أن يتربى أبناؤنا على الآيبادات ولا يستطيع أن يكرم ضيف ولا يستقبل ضيف ولا يحدث ضيف ولم يسمع كلام الرجال في مجالس الرجال، والبنت مع أمها مع النساء العاقلات، ما أدري أين يتربون. إكرام الضيف أساس من أسس البيت السعيد. فأنفق من مال الله الذي آتاك وأكرم من أتاك وأبشر بالخلف ممن أعطاك. أستودعك الله.
1: هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد.
0: الحمد لله. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من الأضياف، بل كان الصحابة رضي الله عنهم دائما ما يكونون عنده صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة عائشة كانوا يجتمعون، ويأتي بالطعام الذي في البيت، لا يتكلف مفقودا ولا يبخل بأبيه وأمي بموجود، الموجود يوضع. بل إن بعض أمهات المؤمنين إذا رأت كثرة أضياف الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسلت وهو ليست أو هي ليست ليلتها، ترسل إلى تلك التي عندها الأضياف. بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد يأتي إليه الضيف من خارج المدينة فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء، ويسأل نساء البيت بعد البيت بعد البيت. أحبابي احمدوا الله على النعمة، أن بيوتنا ممتلئة من النعم، والحبيب يسألهن ويقولن لا وربي ليس عندنا شيء. التفت يوما إلى أنصاري وقال من يضيف هذا؟ الحبيب لو كان في البيت شيئا لضيفه، ليس عندهم إلا الماء. فخرج ذاك الصحابي معه في القصة المعلومة، ثم ضيفه وأطفأ السراج وبدأ يأكلان معه صوريا، يدخلان اليد في القصعة وتخرج المرأة يدها من القصعة وكذا، وهم لم يأكلا حتى يريانه أنهما يأكلان ولا يأكلان. ثم أتوا إلى رسول الله في الصباح فقال لقد عجب الله، وفي رواية ضحك الله، من صنيعكما بضيفكما البارحة. أبو أيوب الأنصاري كان كريما فرحا عندما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا، أخذ بالقصواء وبركت بجوار بيته وضيف الحبيب أسابيع طويلة رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الأحباب، الكرم خلق راقي، معنى ذلك أنك تثق في عطاء الله، معنى ذلك أنك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، معنى ذلك أنك تحب الأتقياء، لا يأكل طعامك إلا تقي. في البيت المحروم من الضيف محروم من بركة كثيرة. أسأل الله أن يخلف علينا وعليكم، وأن يحبب إلينا وإليكم الإيمان وإكرام الضيف. أستودعكم الله.

بعض البيوت أيها الإخوة والأخوات، بعض البيوت فيه مجالس وفيه أثاث، ويوجد فيه مجالس في مؤثثة بأفخم الكنبات، وكل سنة يغيرون الأواني مما جمل أمام الناس، وإذا راحوا يتقضون ملأوا الثلاجات والمخازن، لكن ما طرق الباب يوما ضيفا وما أخرجوا طعاما جميلا للناس. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي ذر: إذا صنعتم مرقة فأكثر ماءها. كان يصنع المرق، وتعاهد جيرانك. جميلا يخرج الخير من البيت وأن يستقبل الضيف. بعض الرجال ماذا يقول؟ والله يا شيخ أتمنى أني أضيف، ودي أكرم زملائي وجيراني وأرحامي وإخواني، لكن زوجتي من يوم أقول عندنا بكرة غداء أو عشاء فورا تنقلب أخلاقها وتغضب. ودهم المطعم، استأجر استراحة، لا تجيب لي الطفش. أختي الفاضلة، إكرامك لضيف زوجك من إيمانك بالله، الله نعم، وإيمانك باليوم الآخر، لأن قال الحبيب يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، لا إسراف، لا تبذير، لا مباهات، لا يوضع طعام أكثر من الحاجة فيرمى، ولو زاد نكرم به جيراننا أنفسنا. المهم ألا تكوني ضد أن يدخل البيت ضيف. كبار السن قديما على قلة ما لديهم، دلة واحدة، إبريق واحد، مجلس بسيط، كان هذا يدخل وهذا يخرج. تدرون إيش معنى يدخل الضيف؟ معناه يدعو لك: اللهم أكرمهم، أكرمكم الله، أنعم الله عليكم. هذه الكلمات ألا تريدونها؟ البيت الذي لا يدخله الضيف صحراء، المجلس اللي حاطين مجلس طويل وعريض وأثاث وأواني، لما؟ للمباهات. وبعضهن تدعو صديقاتها وصويحباتها وجاراتها، ما عندها مشكلة، لكن إن دعاه أصحابه وقال قهوة شاهي طيب عشاء غداء ضجرت. أختي المؤمنة، من حسن الخلق ومن كرم المؤمنة أن تفرح بالضيف. قديما كانت المرأة إذا ما ضيف زوجها الضيوف وأكرم تشك في رجولته، وتشك في إيمانه، تشك في أنه يبيض وجهها عند الناس. واليوم أبو فلان له سنة وسنتين ما فتح الباب أحد. وهذا أحبابي، ليس القضية أن الناس قد شبعوا والفنادق والمطاعم كثرت، لكن في قضية البيت السعيد سعادته تنثر على الناس، والسعادة إذا نثرت على الناس أول المستفيد ناثرها. لا يأكل طعامك إلا تقي. وتخيلوا وتصوروا حياة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو يكرم أضيافه، فكونوا كرماء يا أهل الكرم والمروءة، زادكم الله من فضله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائر

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق.
1: بالسوق
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: إيه هلا أنا أحلى
0: واحدة.
1: واحدة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
8: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غداً، يسعدنا أن نشارككم عروضاً خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
7: جراحة العظام والمفاصل،
8: الجراحة العامة والمناظير،
7: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
8: جراحة العيون،
7: خصم 50% على المعاينة في
8: عيادة أمراض الباطنية،
7: عيادة النساء والولادة،
8: عيادة الأطفال والرضع،
7: عيادة القلب والأوعية الدموية،
8: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
7: الفحوصات المخبرية،
8: جهاز إيكو القلب،
7: الأشعة السينية،
8: جهاز سونار النساء والولادة.
7: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
8: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
7: 77-077-0532.
0: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائد ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمد عالميا في التدريس ليتيح

0: طالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة بالتخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
1: من أي مكان
0: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
1: تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88
7: يا علقة الجميلة، كارثية أي الكارثية، أي الكارثية.
6: عدن يا إف إم.

0: 89 فاصلة 9 حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
7: الرفاهية والمرح يلتقيان.
8: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
7: طيرمانات مجهزة.
8: غرف خاصة للعرسان.
7: خدمة غرف على مدار الساعة.
8: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجاناً بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
7: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
8: وموقف خاص للسيارات.
7: حراسة أمنية 24 ساعة.
8: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
7: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
8: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
7: 02-392-4481. موبايل
8: 77-11-76-90 أو
7: 78-11-47-214.
8: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
8: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.
10: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
11: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: يا أهلين.

0: عيون جديدة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
9: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
8: جراحة العظام والمفاصل،
9: الجراحة العامة والمناظير،
8: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
9: جراحة العيون.
8: خصم 50% على المعاينة في
9: عيادة أمراض الباطنية،
8: عيادة النساء والولادة،
9: عيادة الأطفال والرضع،
8: عيادة القلب والأوعية الدموية.
9: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً. خصم 20% على
8: الفحوصات المخبرية،
9: جهاز إيكو القلب،
8: الأشعة السينية، جهاز

0: سونار النساء والولادة،
1: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
0: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327-777 واتساب
1: 77-077-0532.
2: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ايه ده؟ مامي مامي.
2: ها؟ عايزة ايه يا كندا؟
1: الساعة 12، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ غريبة، مش ده العادي بتاعك؟
2: لا مفيش، بس في حالة محيراني شوية، بفكر لها في حل.
1: طيب ربنا يوفقك، تصبحي على خير.
2: الشخص ده غامض قوي، مش قادرة أفهمه، أول مرة حالة تحيرني بالشكل ده.
3: بقى أنت عاوزني أسلمك البضاعة صح؟
4: أوه.
3: وأنا أسلمك الفلوس.
4: شفت بسيطة إزاي؟
3: أنت أهبل ياض ولا شكلك كده؟
4: ها؟ الصايع قلبه جامد ما يهابش.
5: لا لا لا، انتوا ايه فاكريني ههاب ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا ما بهابش، وحقي هاخده. ها؟
3: وانت عايزنا نعمل كده بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟
5: بأمارة الصراحة مفيش اي امارة اللي انا بهابه ده.
3: ولما هو مفيش اي امارة، فارد دلوعك ليه؟
5: بص شوف يا شلوفة يا اخويا، انا هحكي لك الحكاية. انا بحب شوشو من زمان، بس هي اللي ما كانتش واخده بالها مني. واخد بالك انت يا عنش؟
3: واخد.
5: والبت غاده بقى قالت لي ان شوشو بتحب الراجل الصايع، فانا اروح لمين بقى يا شلوفه؟
3: مين؟
5: رحت للواد بوزو.
3: يا زين ما اخترت، الواد بوزو ده جدع ورجوله.
5: انت تعرفه؟
3: لا
5: ما علينا مش مهم. هو الواد بوزو ده اساسا ما تعرفش. الواد بوزو بقى خلاني استاذ في الصياعه.
3: وانت كده بقيت استاذ في الصياعه؟
5: انت بقى انت شايف ايه؟ وانا دلوقتي بقى بعد ما ثبتكم واخد منكم البضاعه والفلوس هبقى صايع صايع صايع يعني، وساعتها شوشو هتحبني.
3: اما اس عبره صحيح.
5: شفت جالك كلامي؟
3: بس احنا هنعمل منك عبره اكتر منها.
5: ازاي يا معلم؟ حلوفه
3: حلوفه حلوفه ده بقى هيعرفك حالا. يا رجاله الراجل ده يرجع حالا لبوبه.
5: بوزو حضرتك غلطان.
3: يرجع لبوزو على بوزو.
5: ارجع لبوزو على على على بوزو؟ ازاي يعني يا معلم حلوفه؟
3: ترجع لبوزو على بوزك انت.
5: مش عارف يا حنش، حاسس كده ان الموضوع الشر بره وبعيد، يعني في قلق.
3: لا لا لا لا لا، الموضوع ما فيهوش قلق ولا حاجه، هم شويه عوق على الماشي. يا رجاله
6: يا معلم
3: قوموا بالواجب.
7: صباح الخير يا جماعة.
8: صباح النور.
1: صباح الفل والورد والياسمين وزهور الأوركيد.
9: قاعدين في الغيط إياك
10: بنت يا كندة. أنت يا بنت يا كندة.
1: بنت يا كندة؟
9: مش أوفش بوي أنت إياك ولا إيه؟
1: طلباتك يا أستاذ نجاتي.
9: اجري يا بنت هاتيلي كوباية شاي.
1: حاضر.
9: تروحي فين؟
1: هجيب لك شاي.
9: بس أنا ما قلتش شيء.
1: اتفضل.
9: أنا عاوز شاي كيني.
1: كينك؟
9: لا، نص معلقة كيني والنص التاني غيني، ومش أي غيني، لازم أن ياجي من غنيا بيساو.
1: حاضر، هشوف موضوع بيساو ده.
9: استني.
1: اتفضل.
9: أنا عاوزه بفليبر.
1: وحضرتك بقى عاوز الطعم إيه؟
9: شايب المشروم، حكم اليوسف أندي مش أوانه.
1: أرجع بس رئيس مجلس الإدارة وانا هطلع البلا.
9: هتطلع ايه؟
1: هطلع البلا لين وعامل لك احلى عيد ميلاد.
9: طب امشي يا بنت انجري.
11: انت فاهم حاجه من اللي بيحصل؟
12: انا كل اللي فاهمه ان الشركه دي حالها اتلخبط من ساعه اللي اسمه ايه ده، الواد اياد حط رجله فيها.
11: وطي صوتك احسن، اياد يسمعنا. حد بيندق عليا يا جماعه؟
13: لا ابدا، انا بس كنت بصبح.
14: انا بقى ما رضيتش اصبح علشان جايبه لك صباح من نوع خاص.
11: خاص ازاي يعني؟
14: انا بقى يا سيدي جايبه لك ساندوتش فيه طن جبنه رومي بطايخ مغطاه بنصف شريحه بسطرمه. البسطرمه غاليه انت عارف.
11: على فكره بقى انا لا بحب البسطرمه ولا بطيق الجبنه الرومي.
14: ايه؟ طب ما بتحبش البسطرمه ماشي، انما في حد في الدنيا ما بيحبش الجبنه الرومي؟ لا، انت صدمتني فيك يا اياد على فكره.
11: ايه ده؟ انت يصدمك ان انا ما بحبش الجبنه الرومي؟ طب انا بقى ما بحبش الجبنه الرومي، ما بطيقهاش، ده انا اشوف العمى ولا اشوف الجبنه الرومي، ايه رايك بقى؟
14: عمى ايه بعد الشر عنك يا حبيبي؟ سوري. طب استنى، انا هطلع لك ساندوتش مختلف تماما تماما تماما.
11: يا دي النيله،
10: فين الشاي يا بنت يا كندي؟
6: حاضر، جاي اهو.
1: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
14: ده ساندوتش مفاجاه، دوق كده من ايدي وقول لي هو ساندوتش ايه. والله والله ما انت كاسف ايدي يا دودو، ارجوك.
10: بنت يا كندي، مسمر عندك كده ليه؟ ما تجيب الشاي.
6: لا استنى على جنب انت كده شويه، معلش يا استاذ نجاتي، خليك انت للدور الجاي. الشاي ده للاستاذه حكمت، ست كباره ولازم نراعيها.
14: يا غبيه يا غبيه، دلقتي عليا الشاي، هو انا طلبت منك شاي؟
6: يعني هو كان طلب منك فطار؟
7: على فكره احنا ما اتفقناش على كده.
8: خلاص بقى يا سيفا، اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة قبل كده.
7: يا طارق انا مش هينفع اقعد هنا في مصر لوحدي.
8: يعني انت شايفة ان انا اسيب موضوع المصنع لبوزو؟
7: لا طبعا، بوزو ما ينفعش.
8: طب ولما هو طبعا ما ينفعش، لو انا وانت سافرنا يبقى مين اللي؟
7: يبقى ما فيش حد وما فيش مصنع. انا مش عارفة انت متمسك قوي بالمصنع كده ليه.
8: سيفا من فضلك، موضوع المصنع ده مش عاوز فيه ولا كلمة.
7: وانا يا طارق مش هنفذ اللي انت عاوزه غير لما تفهمني. طول الوقت بسأل نفسي، باباك عنده نفس المصنع، يبقى ايه بقى؟
8: لازم اثبت له اني مش فاشل زي ما كان دايما بيقول لي. طول عمره شايفني عيل صغير ما يعرفش يمشي غير بتعليمات ابوه.
7: طب ما تنجح يا اخي في اي حاجه غير اللي بيعملها باباك.
8: الرساله مش هتوصل بالطريقه السهله اللي بتقولي عليها دي، لازم يخسر ويتوجع عشان يصدق ان طارق كبر، وكبر قوي كمان.
7: الحقيني يا حسنى، انا مش مصدقه نفسي. اياد طلب مني نتقابل بره الشركه عشان عاوز يتكلم معايا لوحدنا.
14: بجد؟ طب ما قالكيش عاوزك في ايه؟
7: هو ما قالش، بس عينيه قالت كل حاجه.
14: يا سيدي، طب وعينيه بقى ما قالتلكيش هتتقابلوا فين؟
7: انا فكرت كده في كافيه بلاك بين.
14: بلاك بين؟ والله يا كندا انت مصممه انك تتكشفي.
7: ليه بس؟
14: بسبب الهبل اللي بتقوليه ده. يا حبيبتي ده واحد مش لاقي ياكل، وانت المفروض حالتك انيل منه، وعايزين بقى تروحوا تقعدوا في بلاك بين؟
7: طب نروح فين؟ انا مش عارفه. طب ايه رايك
14: تروحوا اي جنينه من امه بلاش، ولو عزمك هناك على كوبايه حلبسه يبقى عظم.
7: انا ما عنديش مانع، اي مكان مع ايادي بقى جنه، وناكل كمان حلاوسه.
14: حلاوسه؟ كنه انت عارفه ايه الحلاوسه دي يا حبيبتي؟
7: طبعا عارفاها، انت بتكلميني كاني واحده عبيطه. الحلاوسه دي الكوبايه اللي فيها ميه كده ملونه جواها يلو بولز، حتى بالاماره بيقدموها بمعلقه وشاليموه في نفس الوقت.
14: يلو بولز؟ لا ده احنا هنلبس يا حبيبتي في حيطه جامده قوي، صدقيني انت كده كده هتتكشفي.
7: طب والحل؟
14: مفيش حل يا حبيبتي، احنا ما قدمناش غير نفس الحيلة. هتحطي السماعه الصغنونه دي في ودنك وهنفتح مكالمه بينا، وربك بقى اللي عدها المره اللي فاتت هيعديها المره دي.
15: الله يخرب بيتك يا بوزو الكلب.
16: الله يخليك، عشت.
15: هدي تقول لي اطمن، انا معاك، دوس على بوزو نجم شباك، قعدت ادوس وادوس لحد ما داسه على وشي وانت ولا انت هنا.
16: عيب الكلام ده يا عم فكري. الله، بس اصلك الحته اللي كنا فيها دي الشبكه احيانا دايما واقعه.
15: يا سلام، ولما انت عارف انها احيانا دايما واقعه قلت لي ليه ادوس على زفت نجمه شباك ليه؟
16: فنجان بقى يا عم فكري، طق حنك، وده الدرس السادس بعد المية في الصياعه، الكلام كتير والودان مطايه.
15: مطايه؟ لا فيلسوف يا ولا.
16: معلش معلش يا عم الحاج فكري، ما احنا لازم نطهر الجرح. جرح ايه؟ قصدي الجراح. اديني لقيت ورا ودنك جرح تاني.
15: جرح تاني وانا وشي لسه طاب من الاولاني.
16: حبيبي يا عم الحاج فكري، ده المعلم شلوفة شلفك بالجامد.
15: وبعد كل ده بقى انا نتيجتي ايه في الامتحان؟
16: هتظهر في اخر ستة.
15: نعم؟ ليه؟ هي ثانوية عامة؟
16: يا عم الحاج فكري، أنت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع سيرتيفيكيك. أيوه هي سيرتيفيكيك. إيه ده؟ مين؟ يكونش المعلم حنش قطرنا؟
15: يا خبر أسود، أوعى تفتح يا بوزو، أوعى تفتح.
16: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، أنت معاك بوزو.
15: طب يا سبع، روح افتح يا بوزو، روح.
16: هفتح وأنا أخاف.
17: هياخد الروح اللي انا خليها يا اخي. انا واقع في عرضك يا معلم حنش.
18: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: طب كان ايه شو العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معي؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف انا غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين.
2: فلا أخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصله.

0: سكر في قلبي سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
1: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
1: عدم يا اف ام

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول

0: ورفاهية العائلة.
1: فندق بريرة عدن السياحي.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
2: الرفاهية والمرح يلتقيان.
3: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
2: طيرمانات مجهزة.
3: غرف خاصة للعرسان.
2: خدمة غرف على مدار الساعة.
3: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
2: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
3: وموقف خاص للسيارات.
2: حراسة أمنية 24 ساعة.
3: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
2: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
3: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
2: 02-392-481. موبايل
3: 77-11-76-90 أو
2: 78-11-47-214.
3: فندق بريرة عدن
1: السياحي.
3: رفاهية تلامس أحلامك.
4: تلامس أحلامك.
5: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: Fox.
1: قلب وخط

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 68 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

في حبي واتقلب لجيلك واترضى بذول وترضى بذول ومدام ما يرف مدام ما يرف إن

خيالي يسبق الفكر الخيال افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر

سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.